بيدو نصيبي دو عندي توكيل كو بنسيبها صفقة على البايظ ثانية بكرتها زماني فوق طاير كوب حزبها وانا حالي مش ناقص خالص.